0: شوفلر اللي في دمت في دمت في سالي في دمت في الصبح شوف داك الصباح المول شي ما ديال الكرافان ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كيزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: Estás escuchando Alternativa 98, haciendo radio.